0: تفو تسو في الزير حتى سمعته يا قاميدي
1: وربطو يا هدوك يا
0: هدوك يا
1: ولد التصو
0: ولد التصو.

vous écoutez Radio Aux Ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.